الذي خلقنا فهدانا وأعاننا على فتح كتابه القرآن الكريم وتدبر آياته الكريمة والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها ودعوة الناس إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.